0: عرفت. لا جابني خوي.
1: تافو. Ten 15 en route to the club station.
0: Four.
2: Twenty-seven going over to meet 118.
0: Ten four.